عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM. www.radio-tahdhiq.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام،
7: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: Wait.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح.
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.
0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ثمانية وثمانون فاصلة تسعة. عندي ما دخل في البال. عدن يا FM.

0: 88.9.
1: يا حبيبي
0: عاد لي يا اس ام لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك في مستشفى الرياض. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: معدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة انعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: مساء الخير.
2: مساء النور. مين انتي؟
1: بابا موجود؟
2: ابويا موجود. اقول له مين؟
1: قولي له احمد زهدي.
2: اتفضل اتفضل يا استاذ زهدي.
1: شكرا شكرا.
3: يا اهلا وسهلا. اتفضل يا ابني.
4: اتفضل، تعال اخش، تعال اخشك، ما تكسفش، تعال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مش انت يا ابني بتاع السمك؟
4: صحيح، هو بتاع السمك.
1: بصراحة بقى انا مش بتاع سمك،
3: تبقى بتاع الفراخ.
1: فراخ ايه بس؟ انا احمد زهدي وجاي اطلب ايد بنتكم الكريمة نعسي.
3: عاوز تتجوز نعسي؟
1: وايه اللي يضحك في كده؟ معلش.
4: اصل نعسي اول مرة يجي لها عريس.
1: اول مرة ده ايه؟ دي نعسة، دي ست البنات، دي الأميرة نعسة.
3: ربنا يكرم أصلك يا ابني.
4: معلش يا ابني، الشقة متواضعة، أصلها مش شقتني، احنا مأجرينها عشان نصيف فيه. أصلاني بحب البحر قوي، بحب البلباطي.
1: مفيش أي مشكلة، أجمل حاجة في الدنيا أنكوا تبقوا على طبيعتكم.
5: مساء الخير.
1: مساء النور.
4: تعالي تعالي يا عروسة.
3: عروسة ايه يا راجل؟ دي بنتك بهاني.
4: خلاص خد بهاني وبلاها نعسي.
5: انت بتقول ايه يابا؟
3: خبر ايه يا شلبي؟ الكبيرة هي اللي هتتجوز الاول.
1: يا جماعة انتوا بتتخانقوا على، انا مش عايز اي حد، انا عايز نعسة.
6: مساء الخير. العواف عليكم.
1: العواف؟ ما علينا، هي البنت بتاعت العواف دي العروسة الحلوة اللي هناك دي.
4: تصدق ايه يا ابني انني حبيتك من غير ما اعرفك؟
3: شلبي.
4: ايوه يا ست اميني، قصدي اعتدال.
3: مفيش جواز ولا خطوبه ولا ارتباط ولا حب ولا زفت.
1: نعم.
6: ايه ايه في ايه ياما؟
3: لازم نسأل عليه الاول، احنا مش هنقع في بلاعه.
1: بلاعه؟
4: بقولك ايه يا استاذ احمد، هو انت كده جايب ايدك فاضيه كده لوحدك كده من غير ولي امرك؟
1: بعدين يعني انا قلت بس اجي اطلب ايد نعسه ونتعرف على بعض وبعدين نبقى نشوف. طب استاذن انا بقى.
6: لا لا لا، اوعى اوعى تمشي،
5: اوعى اوعى تمشي، ما تلمي نفسك شويه يا نعسه، انت واقعه قوي كده ليه؟
6: مالكيش دعوه يا اختي، خطيبي.
5: خطيبك مع ايقاف التنفيذ.
1: معلش لازم استأذن وهبقى فوت عليكم مرة تانية.
3: ايوه نكون سألنا عليك وعرفنا.

0: انت مجنون يا احمد، مجنون.
1: مجنون ليه؟ وانا عملت ايه؟ عملت حاجه غلط؟ مش انتوا اللي كنتوا عايزيننا نتجوز؟
0: تتجوز اميره مش تفيده.
1: تفيده مين؟
0: انا عارفه بقى اسمها ايه دي.
1: نعسة، اسمها نعسة.
0: طيب بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ ده انت يا ابني امير ومن الاسره العلويه، تتجوز نعسة؟
1: لما تشوفي نعسة هتقولي انها من الاسره اللي فوق العلويه.
0: ايه الفوق العلويه دي؟ من السطوح يعني؟
1: هنار، من فضلك ما تتريقيش على مراتي الاميره نعسة.
0: والله يا احمد انا حاسه ان هم هيضربوك بالنار، انت والاميره بتاعتك دي.
1: قيس ضحى من أجل عيون ليلى، وعنتر حارب من أجل عبلة، وعمر حارب عشان نور.
0: مين عمرو ونور دول؟
1: أنا عارف بقى، أكيد في اتنين بيحبوا بعض اسمهم عمرو ونور. هنار يا هنار.

0: فالد أحمد، عملت إيه في جوازات وطلاقات؟
1: طلاقات إيه بس يا أن؟
0: طلاقات العزوبية يا فالد يا أحمد، وجوازات من أميرة من الأسرة العلوية.
1: هو لازم يا أن تكون الأميرة زوجتي المصونة من الأسرة العلوية؟
0: فالد يا أحمد، كلام فارغ، كلام تافه، كلام مش معقول. ما اسمعش منك الكلام ده، أحسن تخرج من الأسرة العلوية وتتحرم من الميراث.
1: أتحرم من الميراث؟

0: ألو، أيوة نعسة.
1: ألو، مين؟
0: أنا بدير ابن عمك شحاتة باه.
1: أهلا، ازيك يا ابن عمي؟
0: هو أنت مش مسجلة رقمي ولا إيه؟
1: كنت مسجلة، بس التليفون وقع في المي ففرمطه وطلع لي على التروكولر متطفل.
0: متطفل؟ معقولة يا نعسة؟ معقولة كل ده بيتصيف وفي جمصة؟
1: احنا في اسكندرية يا بدير، مش في جمصة.
0: بس انت قلتيلي انك في جمصة.
1: هو تحقيق ده يا اخويا ولا ايه؟ ما احنا كنا هنروح جمصة وبعدين غيرنا رأيين روحنا اسكندرية.
0: على فكرة يا نعسة، ابويا شحاتة كان عندكم في اسكندرية، كان بيخلص شغل هناك في ميامي.
1: ايوه عم شحاتة، ما انا شفته.
0: ايه؟ شفتيه؟
1: لا قصدي لمحته، واحد شبهه يعني، لمحت واحد شبهه كده في محطة سيدي جابر.
0: يمكن. بقول لك ايه يا نعسة، انت وحشتني قوي ونفسي اشوفك.
1: الكلام ده يا ابن عم عيب.
0: كلام ايه؟ هو انا مش خطيبك ولا ايه؟
1: ولا لا.
0: بقول لك ايه يا نعسة، ابوك مديني كلمة.
1: مديك كلمة من 10 سنين لما كنا عيال يا بدير.
0: ماليش دعوة يا نعسة، انت مش هتكون الحد غيري، وإلا هتخرج بالنار هقتلك.
1: عاوز تقتلني يا بدير؟

0: جلالتك كله تمام شاهيناز هانم.
1: والأكل؟
0: كل الأصناف والأنواع اللي جلالتك طلبتيها وبزيادة.
1: عظيم عظيم يا فتحية.
0: كل اللي انت عايزاه شاهيناز هانم أوامرك مجابة.
1: أنا عايزة توماس بالفاي والوفد اللي معاه ياخدوا انطباع كويس عن الأسرة العلوية أحفاد محمد علي باشا.
0: طبعا طبعا.
1: ابعتي لي جوزك فتح الباب.
0: حاضر حالا. فتح الباب.
2: تحت أمرك يا شاهيناز هانم.
1: عايزك تجيب حد يصور تسليم اللوحة الأثرية يا فتح الباب.
2: من غير ما تقولي حضرتك يا شاهيناز هانم.
1: برافو عليك يا فتح الباب، هو ده. أنا مش عايزة حاجة غلط، كله لازم يكون بحساب.
2: أكيد يا شاهيناز هانم.
1: استقبال توماس والوفد يكون على أعلى مستوى.
2: محضر كل حاجة، والرجالة والبنات لابسين بدل وفساتين بالألوان اللي حضرتك اخترتيها.
1: هايل هايل. عايزة اليوم ده يكون يوم ناجح، يوم يسجل في تاريخ الأسرة العلوية.
2: ما تقلقيش يا شاهيناز هانم، ما تقلقيش.
3: ألو. أيوه أيوه يابا، أنت فين؟
4: معرفش. ما أنت عارف يا ولا يا غاب إن أنا في اسكندرية.
3: عارف فين بالظبط؟
4: أنا دلوقتي في جنب جزر بخلص شغل.
3: جنب جزر يعني؟ طيب أنا جايلك، ما تمشيش، هنمشي مع بعض.
4: نمشي مع بعض؟ هو احنا مخطوبين يا ولا؟ على العموم ماشي يا بدير، ما تتأخرش.

0: يا نعسي، مالك يا بت؟
1: مش عارفة يما، خايفة كده، خايفة وقلبي مقبوض من اللي جاي.
0: خايفة من اللي جاي ليه؟ ايه اللي حصل بالظبط يا بت؟ فيه ايه؟ ايه اللي حصل؟
2: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.

من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وشكيت وما برحمك لو بكيت.
1: عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الأول مع سعيد الجرجاوي.

0: القمر صديق ليالينا، دل بنوره قوافلنا ومراكبنا من قديم الزمان، وحرق خيال الشعراء والكتاب. الحضارات القديمة قدست القمر ورسمت له صورة استمرت لآلاف السنين، ولكن فضولنا لكشف الأسرار خلانا ندور عن الحقيقة الموجودة خلف الحكايات. ويوم ورا يوم وبفضل العلم، الصورة اللي أخذناها عن القمر قديما بدأت تتغير.
1: من قديم الزمان يوم بدأ البشر ينظرون للسماء، شغل القمر تفكيرهم لأنه كان أقرب جرم من الأرض، وكان الفلكيين القدامى قادرين بالعين المجردة يشوفون بعض التضاريس على سطحه، فتخيلوا ممكن يكون يشبه الأرض. وعليه جبال وبحار وانهار، وممكن يكون فيه حياة أيضاً.

0: وكان هذا الشيء سبب بانتشار القصص والأساطير اللي تتكلم عن الحياة على القمر. وظل هذا الشيء منتشر بين الناس إلى سنة 1609 يوم اخترع العالم غاليليو غاليلي تلسكوب. وكانت المفاجأة كبيرة إن القمر ما كان فيه بحار ولا غابات ولا انهار. ويوم راقب غاليليو قدر يشوف القمر بشكل مختلف تماما عن تصورات القدامى. التلسكوب ساعد العالم الإيطالي إن يشوف فوهات على سطح القمر، وعرف أنه جاف وما في أي مؤشرات تدل على وجود أي حياة عليه. ومع ذلك ظل القمر حلم في عيون البشرية، حتى انطلقت مركبات فضائية باتجاهه. الأرض ما عندها غير قمر واحد، ولذلك ما عطيناه اسم خاص فيه وسميناه فقط القمر، وهو أكثر الأجسام لمعانا في السماء في الليل. وحتى الآن هو الجسم السماوي الوحيد اللي عليه آثار بشرية على سطحه. ولكن سؤالنا اليوم هو من وين جاء القمر؟ بعد تكوين المجموعة الشمسية من 4.5 مليار سنة، كان في كوكب غير الأرض بحجم المريخ يدور حول الشمس. لسبب ما اقترب هذا الكوكب من الأرض وحدث تصادم ضخم بينهم. ولأن الأرض وهذا الكوكب كانوا في بداية تكوينهم، وبسبب التصادم اندمج الكوكب مع الأرض وتناثرت البقايا الكبيرة منها إلى الفضاء. ومن بعدها التحمت هذه البقايا بسبب الجاذبية وكونت القمر اللي نعرفه اليوم. القدماء لاحظوا تغير أطوار القمر واستنتجوا أنها ناتجة عن دورانه حول الأرض. سموا دورة القمر الوحدة بالشهر، وكانوا يعرفون الوقت من الشهر بالطور اللي يدخله القمر. واستخدم الإنسان حركة القمر من آلاف السنين لتعقب مرور الشهور بالسنة الوحدة، ولوضع الجداول الزمنية الخاصة بالصيد والزراعة والحصاد. أطوار القمر بدءا من المحاق وصولا للبدر ناتج عن وضعية كل من الشمس، الأرض والقمر بالنسبة لبعضهم البعض، ويختلف شكل القمر في كل طور اعتمادا على موقعه من الأرض وزوايا نظر من يشاهده من الأرض. والعديد من الحضارات استخدمت القمر لحساب التقويم الخاص بها، وأطلق عليها التقويم القمري، واللي اعتمده المسلمون في حياتهم وسموه التقويم الهجري. الحقيقة الواضحة هي أن الإنسان يسعى من قديم الزمان لاستكشاف القمر، والوصول إليه كان موضوع مثير ليس فقط للعلماء بل حتى لكتاب الخيال العلمي اللي كتبوا روايات تتكلم عن الذهاب للقمر وبناء مستوطنات قمرية والعيش هناك، مثل رواية صدرت في سنة 1865 اسمها من الأرض إلى القمر للكاتب الفرنسي جول فيرن. في تلك الرواية تنبأ فيرن بكثير من الاختراعات اللي تمت في القرن العشرين كصعود للقمر والمركبات الفضائية. فهل كان يتوقع أن تتحقق روايته بعد 100 سنة يوم هبطت مركبة أبولو 11 على سطح القمر؟ فيرن حدد في روايته سرعة ومدة الرحلة اللي استغرقها رحلة مركبته الخيالية، وهما 40,000 كيلومتر في الساعة وأربعة أيام، تطابق ما حصل لاحقا يوم انطلقت مركبة أبولو إلى القمر بسرعة 38,000 كيلومتر في الساعة في رحلة استمرت 3 أيام وبضع ساعات. ووصف أيضا الهبوط على القمر وشكل المكان هنا وطريقة مشي الرواد وكيف تنطلق المركبة من الأرض عن طريق الصواريخ والطريقة اللي يعود الفريق بها، وذلك بأنهم يهبطون على البحر بالمظلات
1: وهو ما حدث بشكل مشابه جدا مع مركبات أبولو، وذلك بعد مرور قرن كامل على روايته.
0: هذا الخيال الممزوج بالعلم كان قراءة للمستقبل العلمي، وعبقرية فيرن كانت ناتجة عن قدرته على المزج ما بين عمق القصة وبين ما تحمله العلوم والاختراعات من إثارة. وطبعا إلى جانب الخيال العلمي ظهرت كثير من النظريات العلمية اللي تحاول تجاوب على أسئلتنا، لكنها ما كانت أكثر من مجرد فرضيات. ولهذا السبب صارت الخطوة نحو القمر ضرورية، واستغلينا كل العلوم عشان نلاقي وسيلة تمكننا من الصعود إليه، واكتملت جهودنا بالوصول إلى القمر. لكن شو كان السبب اللي خلى العلماء يهتمون كل هذا الاهتمام بالصعود إلى القمر؟
1: الجواب المباشر على هذا السؤال هو أن استكشاف القمر يساعدنا نفهم تاريخ مجموعتنا الشمسية، وتسهل عمليات استكشاف الكواكب الأخرى، وأسس استكشافه للعديد من المشاريع العلمية الضخمة اللي ساهمت في تحقيق إنجازات كبيرة للبشرية. مثلا في عنصر هيليوم 3 الموجود على الأرض بشكل نادر جدا، هذا العنصر يساعدنا في توليد الطاقة، واكتشفنا أن هذا العنصر متوافر على القمر بكثرة. يعني استكشاف القمر له جانب يدعم اقتصاد وتوليد الطاقة على الأرض. في البداية أرسلنا مركبات مجهزة بأجهزة استشعار وكاميرات مراقبة للهبوط على سطح القمر، لكن بدون رواد فضاء، لأن كان الهدف هو أن نتأكد من إمكانية الهبوط على سطحه بأقل خسارة ممكنة. وكان الاتحاد السوفيتي صاحب أول رحلة غير مأهولة، ومن بعدها البعثات نقلت لنا معلومات كافية عن الأماكن المناسبة والسرعة المناسبة لهبوط المركبات المأهولة. وبالفعل تمكننا من تحقيق النجاح، وكان رائد الفضاء نيل أرمسترونغ أول إنسان يمشي على سطح القمر، بعد ما تمكنت المركبة الفضائية أبولو 11 التابعة لناسا من الوصول إليه في سنة 1969. وبعدها انطلقت 5 رحلات تحمل على متنها رواد فضاء إلى القمر، وتمكن 12 رجل من الهبوط على سطحه بنجاح، آخرهم كان الرائدين يوجين سيرنان وهيرسون شميت في سنة 1972.
0: وصلنا القمر من بعد ما كان الوصول إليه حلم رافقنا لقرون. بسبب إصرارنا على أن نلاقي إجابات على الأسئلة اللي شغلت تفكيرنا وخيالنا. لكن هل طموحنا اتجاه القمر توقف عند هذا الحد؟ أم أن المستقبل يحمل المزيد من المخططات؟
1: في الحقيقة كثير من البلدان تأمل ببناء مراكز ومستوطنات لها على القمر في العقود القادمة. فوكالة الفضاء الأوروبية تخطط لبناء قرية دولية بعامي 2020 و2030، وناسا عندها خططها الخاصة لبناء قاعدتها القمرية. وأيضا وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أعلنت عن آمالها ببناء قاعدة قمرية بحلول عام 2020، وحتى وكالة الفضاء الصينية عندها طموح لبناء قاعدة مشابهة ضمن إطار زمني مشابه.
0: صحيح نحن نخطط للذهاب إلى المريخ واستيطانه، وهذه بتكون خطوتنا العملاقة القادمة في الفضاء، ولكن صفحة القمر ما طويناها بعد، والسنوات القادمة بتحمل أحلام كثيرة على مركبات فضائية تبحر إلى الفضاء.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة

0: هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
6: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون المسلم مؤمنا قويا، كيف يكون الشخص مؤمنا قويا. فأول خطوة في طريق الوصول إلى مرحلة المؤمن القوي، أول خطوة أن تكون لديك رغبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في هذا الحديث بأن نصير مؤمنين أقوياء. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا بد أن نرغب أنفسنا في أن نكون مؤمنين أقوياء، لأن المؤمن القوي هذا حاله، أنه محبوب عند الله، بل محبته عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأكثر من محبته للمؤمن الضعيف، وهو عند الله سبحانه وتعالى في درجة عالية من الخيرية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ويقول نفسه سلم في كل خير، لأن فيه إيمان، لكن هذا المؤمن القوي محبوب عند الله أكثر، ودرجته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى أخير. فهذا أول شيء. ألا يريد الإنسان أن يكون محبوبا عند الله، أن تكون درجته عالية عند الله؟ إذن إذا أردت أن تكون كذلك فلا بد أن تكون مؤمنا قويا. هذا أول أمر يرغبك في أن تصل إلى هذه الدرجة. المؤمن القوي لا بد أن يكون لديك رغبة. الخطوة الثانية أن تعرف من هو المؤمن ومن هو القوي. فمن هو المؤمن القوي؟ المؤمن هو من جمع بين القول والعمل، جمع بين قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا جمع بين القول والعمل. قول بلا عمل ليس بإيمان، وعمل بلا قول ليس بإيمان. فلا بد من قول القلب، هو تصديقه ويقينه وإقراره بأن الله حق وأن الرسول حق وأن الدين حق، وبكل ما جاءنا في الوحي الإلهي. لا بد من تصديق القلب إقراره، ولا بد من عمل القلب إخلاصه وخضوعه بما صدق به، والإتيان بأعمال القلوب من المحبة لله والخوف من وعيد الله والرجاء في ثواب الله، وهكذا. فلا بد من عمل القلب، ولا بد من قول اللسان. قولوا آمنا بالله، لا بد أن يقول الإنسان بلسانه ما اعتقده في قلبه. ولا بد من عمل الجوارح، أن يلتزم العمل بما صدق به في قلبه وأقر به. فلا بد من الالتزام العملي بهذا الدين من صلاة وصوم ونحو ذلك من بقية أركان الإسلام. فلا بد من الالتزام العملي بمقتضى هذا الدين الذي أقر به. هذا هو المؤمن. المؤمن هو من جمع مع إسلامه جمع الإيمان، فجمع بين الإيمان والإسلام. هذا هو المؤمن. المؤمن القوي، القوي في أمرين: في إيمانه هذا الذي ذكرناه، وفي كل ما من شأنه أن يعود بالقوة على الإنسان. المؤمن القوي في إيمانه، والمؤمن القوي في بدنه، المؤمن القوي في ماله، المؤمن القوي في ذهنه، المؤمن القوي في عزيمته ونشاطه، المؤمن القوي في عبادته،
المؤمن القوي في كل ما من شأنه أن يعود بالقوة على الإنسان، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه، ضعيف في عزيمته، في عبادته، في همته، في دعوته، في كل ما من شأنه أن يعود بالقوة على الإنسان هو ضعيف فيه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن انتهيت من الرغبة، رغب نفسك في أن تكون مؤمنا قويا. الأمر الثاني أن تعرف من هو المؤمن القوي. الأمر الثالث أن تسير في طريق المؤمن القوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، قال المؤمن القوي احرص على ما ينفعك. تريد أن تكون مؤمنا قويا، احرص على ما ينفعك. فأولا لا بد من تحديد النافع. المؤمن القوي النافع عنده واضح، النافع الذي ينفعه في دينه وفي دنياه، في قلبه وفي بدنه، في حال كونه فردا وفي حال كونه في المجتمع. فهو حدد النافع، النافع الديني والدنيوي، النافع القلبي والنافع البدني، النافع الفردي والنافع الاجتماعي. النافع عنده واضح محدد جاهز، عنده كما بالمصطلح المعاصر عنده رؤية واضحة، بخلاف المؤمن الضعيف ما يمشي هكذا ما يدري ماذا ينفعه وما وقد يقع فيما يضره، هذا مؤمن ضعيف. فأول أمر لتسير في خطوات المؤمن القوي أنك تحدد النافع. الأمر الثاني أنك تحرص عليه، حددت النافع وعرفت ما ينفعك في دينك ودنياك، في قلبك وبدنك، في على المستوى الفردي على المستوى الاجتماعي. طيب وبعد ذلك لا بد أن تضع خطة. حرص، كلمة حرص عجيب، حرص، حرص يعني شدة الرغبة في الوصول لهذا الأمر. حددت النافع، تحرص حرصا كبيرا على أن تصل إليه، بأن تضع الخطة المناسبة للوصول إليه، أن تأتي بالأسباب الممكنة للوصول إليه، وهكذا أن يكون عندك حرص، ليس مجرد أماني وانتهى الأمر، لا، أماني ثم تأتي بالأسباب وتضع الجداول للوصول لهذا النافع، كيف تصل إليه، تجمع المهارات التي تمكنك من تحقيق هذا النافع، لا بد من الحرص. أمر ثالث، واستعن بالله، تطلب من الله العون. يا إخوان هذا المنهج الإسلامي يختلف عن المناهج الأخرى، لأن في المنهج الإسلامي تطلب العون من الله وتثق بما عند الله، تثق بالله سبحانه وتعالى ولا تثق بقدراتك أنت وماذا سأصنع أنا، لا، لكن يعني أنت تعلم أنك أتيت بهذه الأسباب، تطلب من الله سبحانه وتعالى العون. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فيكون طلبك العون من الله سبحانه وتعالى لبلوغ تلك النافع بعد أن بذلت تلك الأسباب. ولا تعجز، يعني كن عندك نشاط وعندك عزيمة وعندك همة، هذا حال المؤمن القوي. المؤمن القوي حدد النافع، أتى بالأسباب للوصول لهذا النافع، طلب العون من الله سبحانه وتعالى، انطلق في طريقه بهمة وعزيمة ونشاط، بخلاف المؤمن الضعيف لا عنده رؤية واضحة، لا عنده الاتيان بالخطة والأسباب، يستعين بالمخلوقين، عنده ضعف الاستعانة بالله، عنده العجز والتكاسل. ولذلك كان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإذا تحقق المطلوب، المؤمن القوي قال هذا من فضل الله، والله توفيق الله، والله أنا لا شيء، ولولا عون الله سبحانه وتعالى ما تحققت هذه الأماني وتحققت هذه الأهداف. ثم لو فات المطلوب، ما تحقق هذا المطلوب، المؤمن القوي ماذا يقول؟ أصابه شيء، مصيبة ما حصلت، المصائب هذا تقدير الله، الإنسان يأتي بالأسباب، أما المثوبات والعقوبات هذا من تقدير الله. فالمؤمن القوي يقول قدر الله وما شاء فعل. المؤمن القوي يراجع خطته ويراجع الأسباب التي أوقعته في هذا الأمر، وأين الخطأ، فالخطأ يبحث فيه عن نفسه. أما المؤمن الضعيف فيقول لو أني فعلت كان كذا، لا، القدر خلاص انتهى، ما تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، هذا تفتح عمل الشيطان ويجعلك الشيطان بعد ذلك يعني تتسخط، تتجزع على الله، لا تؤمن بقدر الله وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من المؤمنين الأقوياء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بنافع للعقود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قد ايه بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: اه

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما النحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام. عدنية اف ام.

المدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته، فكان رحمة للعالمين وسراجا منيرا للسالكين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحباب الكرام، على مائدة النبوة نلتقي، ولقاؤنا اليوم مع جانب من سيرة الحبيب العطرة، نتعلم كيف كان يتعامل مع اليتامى وكيف كان هديه في هذا الجانب العظيم. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم على دابة ونحن صبيان نلعب، فقال: ارفعوا هذا إلي. قال: فحملني أمامه ثم مسح على رأسي ثلاثا، وقال: كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولده. هذا الحديث يبين لنا كيف كانت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم باليتيم وشفقته عليه وإحسانه إليه. فإن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما استشهد في غزوة مؤتة وخلف وراءه أطفالا صغارا، رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمهم ويهتم بأمرهم ويرعاهم ويعتني بهم ويدعو لهم. فاليتيم قد ذاق مرارة الفقد وانقطعت به الأسباب، وجرب لوعة فراق والده، وأصبح في أشد الحاجة إلى العطف وإلى الرعاية والإحسان. ومن ثم كان العطف عليه سببا في رقة القلب وذهاب قسوته. فقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المساكين وامسح رأس يتيم. إن من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف أيها الأحباب حرصه الشديد على اليتامى واهتمامه بأمرهم وحثه على إكرامهم والعناية بهم وترغيب القادرين من أهل البر والتقوى في كفالتهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، فما أعظم من مكافأة، ما أرقاها من منزلة، ما أبلغه من ترغيب، وأي مكافأة ينتظرها كافل اليتيم بعد أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وكافل اليتيم هو الذي يربيه ويقوم على أمره، يطعمه، يسقيه، يكسوه، يؤدبه ويعلمه ويتعاهده بما يصلحه ويحرص عليه كحرصه على أولاده. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا أنه نهى عن إيذاء اليتيم أو إهانته أو إذلاله أو أكل ماله ظلما، ونهى عن معاملته معاملة سيئة. فلا يليق بأي عاقل أن يعايره بالفقر أو يشعره باليتم. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى فساده ويؤثر سلبا على أخلاقه وسلوكه وتعامله مع أفراد مجتمعه. ما أحوجنا أيها الأحباب إلى امتثال هذا الخلق الكريم وتحقيق هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع اليتامى، تلك المعاملة الحسنة التي تنبئ عن كمال الأخلاق وتعزز روح الرحمة والمودة في المجتمع. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: صدى الجزء الأول مع أمجد أنور.
1: مساء الخير صديقي الفضائي، أتمنى لك إقامة سعيدة على كوكبنا الأرضي وأن تحظى بأفضل معاملة من البشر، ولكن مع ذلك عليك أن تنتبه ألا تجرح أو تؤذي أحدهم. طبعا لا أقصد الإذاء الجسدي، أتحدث عن جرح من نوع آخر، جرح المشاعر يا صاحبي. عشان جرح السكين خفيف وبتخبى، لكن جرح المشاعر تقيل وبيقتل المحبة. نحن أصلا كوكب حساس، ومهما حاولت تراعي مشاعره برضو ما هتعرف. ما أنت لو كنت مهتم كنت عرفت براك يا أستاذ، والاهتمام ما بيطلبش. أعلم الآن أنك في غاية التوتر وتتساءل ما شكل هذه المشاعر وأين أجدها. إنني حقا لا أريد أن أجرح أحدا، فأنا فضائي مسالم. وأنا بقول لك يا أخضريك، لو فتشت من هنا ليه بكرة للمشاعر ما هتلقاه. قد تجد بعض تعابير الوجه التي تعبر عنها مثل الابتسام أو العبوس، ولكن المشاعر ليست شيئا ملموسا، بل هي إحساس داخلي ينبع من باطن الإنسان ويحفزه على التصرف. ونحن البشر نتصرف إما بناء على التفكير المنطقي بالعقل مثلكم أيها الفضائيون، أو بناء على مشاعرنا وحاسيسنا. عشان كده يا صاحبي لو شفت التصرفات مع عقلانية مننا نحن البشر ما تستغرب، نحن أصلا كده ما عندنا كتالوج. ولأن المشاعر والأحاسيس ليست شيئا عقلانيا، فقد حاول البشر على مر العصور تفسيرها ومعرفة مصدرها. ففي العصور القديمة كان يعتقد الأطباء أن أعضاء محددة في جسم الإنسان تتحكم ببعض المشاعر، فالسعادة مثلا تأتي من القلب، والغضب من الكبد، والخوف من الكلى، والدهشة من المرارة. أما في اليونان القديمة فكانوا يعتقدون أن المشاعر ما هي إلا مرض أصاب البشر كعقاب من الآلهة، ولذلك كان يشبه فلاسفتهم المشاعر والمنطق بحصانين يجران الإنسان في اتجاهين متعاكسين. وفي القرن السابع عشر كان يرى البعض أن المشاعر هي جهاز هيدروليكي كبير داخل جسم الإنسان، حيث تسري المشاعر مثل السوائل. فعندما يشعر الشخص بالغضب والحزن تفتح بعض الصمامات الداخلية وتطلق سوائل مثل الصفراء والبلغم. وبعيدا يا صاحبي عن مكان المشاعر ومصدره، لأنه دي ما الحاجة اللي حتساعدك شديد إنك تتعامل مع البشر، اللي حيساعدك إنك تعرف أنت بتتعامل مع البشر في هذا الزمن. لأنه المشاعر ما ثابتة يا صاحبي وبتتغير من وقت للتاني، والمشاعر مش كلام، نفس حس بالاهتمام. فلو شرفتنا بمكوكك قبل كده يا مستر إليانيتو حتشوف مشاعر مختلفة. ما يغرك إنه حس بنحاول نكون مبسوطين والسعادة هي المعيار. زمان كان الحزن هو الموضة والدنيا نكد يا صاحبي. ففي حال قمت بجولة إلى الماضي سترى كيف كان المفكرون يحثون الناس على الشعور بالحزن والتدرب عليه، وكانوا يساعدونهم في تخيل أسباب قد تجلب لهم الحزن. تخيل لو فقدت أبنائك أو إذا خسرت عملك، ويعطونهم كل هذه الأسباب الفظيعة للحزن حتى يعتادوا عليه ويهيئوا أنفسهم مسبقا في حال حدث لهم شيء سيء بالفعل فلا يشعروا بالصدمة. وكان الحزن دليلا على الحكمة والنباهة، وأن الأذكياء هم الأكثر عرضة للشعور بالكآبة والحزن. وهذا يمكن أن يفسر لك لماذا في كل الصور والرسومات كانت الناس مبوزة ووجوههم مكشرة، حتى المسارح فهي لم تكن إلا أماكن يقصدها الناس من أجل أن يحصلوا على جرعة عكننة. وكانت نهايات المسرحيات يجب أن تكون حزينة دائما، مثل مسرحية روميو وجولييت وهاملت. النهايات السعيدة دي بتاعت العيال التوتو. بجانب الحزن كان الشعور بالفزع دليلا على شجاعة الفرسان، وكانت تنسج الأشعار والقصائد في بسالة المحاربين الذين يفقدون الوعي من شدة الفزع. كذلك كان التثاؤب دليلا على الحب، لذا ستلحظ أنني أعشق خطابات الرؤساء الأرضيين. وإذا تابعت جولتك في الماضي فعليك أن تحترس، لأن بعض المشاعر قد تصبح أكثر خطورة وقد تودي بحياتك. ففي القرن السابع عشر في جامعة سويسرا توقف أحد الطلاب عن حضور محاضراته، وعندما زاره زملاؤه للاطمئنان عليه اكتشفوا أنه مصاب بالحمى، وكذلك كان معدل نبض قلبه مرتفعا وتظهر تقرحات غريبة على جسده. وبعدما أدركوا أن حالته ميؤوس منها قرروا أن يعيدوه إلى مدينته ليموت ويدفن فيها. لكنهم عندما وصلوا إلى بيته تفاجأوا بتماثله إلى الشفاء تماما دون أي أثر للمرض. وهنا أدركوا أنه كان يعاني من حالة مستعصية من الحنين إلى الوطن، حالة شديدة لدرجة أنها قد تودي بحياته. لاحقا شخص الأطباء هذا الشعور بالنوستالجيا، وصار شائعا من ذلك الحين موت البشر من هذه الحالة. لكن انت ما تقلق يا حبيبنا، نحن ما بنموت من النوستالجيا، نحن بقدمنا حامي، بقينا نموت من الوحدة والاكتئاب والقلق وحاجات حلوة كده. اللهم صل على النبي. دعنا من القرن 17 ولنقفز قرنين إلى الأمام لنتعرف على شعور جديد بدأ يتسلل للكوكب بأكمله، إنه الملل. لا خلي بالك، الناس قبل كده ما كان بتزهج. ازداد الاهتمام بمصطلح الملل بعد الثورة الصناعية، حين بدأ الإنسان بإعادة النظر في علاقته مع الوقت. فقبل ذلك كان الناس يعملون ويعيشون في مكان واحد في مجتمعات صغيرة من منازلهم، ما كان بيفصلوا بين وقت الشغل والراحة. ولكن بعد الثورة الصناعية أصبحت أماكن العمل مفصولة عن المنزل، حيث يذهب الناس إلى المكاتب أو المصانع ثم يعودون إلى بيوتهم. من هنا بدأت تظهر أوقات الراحة، وبدأ الناس يحاولون استغلال تلك الأوقات بكفاءة. ومن لم يستطع الاستفادة من أوقات الراحة تلك كان يشعر بشيء من الفشل، وسمي هذا الشعور لاحقا بالملل. ولكي نحارب الملل يا صديقي، عثرنا على البهجة في القرن 20، عندما كان علماء النفس يشرفون على المصانع لقياس إنتاجية الموظفين، حيث خرجوا بتوصية بعد دراسات عدة، وهي أن العمال الإيجابيون والمتفائلون يعملون بشكل أفضل وبنتائج أقوى. فصارت المصانع بعد ذلك تختار الموظفين بناء على سعادتهم. من هنا صارت البهجة هي معيار النجاح، مما وضع البشر في تحدي دائم للحفاظ على سعادتهم حتى لا يشعروا بالفشل. وكما تختلف المشاعر بين الأزمنة تختلف أيضا من مكان لآخر. فمثلا في غينيا الجديدة يشعر الناس بالأومبوك، وهو شعور بالثقل والخمول يشعر به المضيف عندما يغادر الضيف، وذلك لاعتقادهم بأن الضيف المغادر يتخلص من أعبائه المعنوية الثقيلة ويضعها عندهم حتى يتمكن من مواصلة سفره بسهولة. من مشاعر المفضلة القادمة من اليابان هو شعور الأماي، وهو اللذة التي تصيبك عندما تنجح بتوكيل مهامك للآخرين. وهناك أيضا الشعور الألماني شادنفرويدة، وهو الاستمتاع بمشاهدة الآخرين وهم يعانون. وفي إيطاليا يشعر الناس بالدولتشي فارنيانتي، وهو التلذذ بفعل لا شيء، أعتقد أنه الشعور المفضل لدى السياسيين. وفي أنغولا ينتشر شعور البانسو، وهو نوع من النوستالجيا الشديدة التي كانت تصيب الأسرى الذين تم جلبهم كعبيد إلى البرازيل. في النهاية يا صديقي، وبعد أن تعرفت على مشاعر البشر العجيبة، لا أريدك أن تشعر بالارتباك وتصاب بالهوس من أن لا تحسن التعامل معي أو أن تجرح مشاعري. ما تقلق يا صاحبي، عم كم جد ما في زول بيقدر يجرحه. وبعدين أنا عاوزك تتعامل براحتك يا فضائيين، وتجرب وتغلط وتتعلم، ما عيب إنك تغلط. ولو الغلط كان عيب ما كان خدته فوق القلم ستيكة ولا شنو؟ مشاعري هي انتشي، وإذا انتشيتي فضحكي، اليوم أكشف سرك، اليوم أنوي فضحك. نعم سأزيح غطاءك، فقد مللت نصحك وسئمت من ريائك. اليوم سينتهي الحكي، أسعادتي في لحظة فجأة تصير تعاستي. كيف اشرحي لي بهجتي أدت إلى انتكاستي؟ سالت دموع مقلتي فاحترت في مقالتي، أحالتي حزن شديد أم السرور حالتي؟ وعندما حان الغضب وظننت أني سأستشيط، في طرفة حنقي هرب وغدوت كالفتى العبيط. خوفي دنا مني اقترب وتمسكن لساني السليط، خلطت مشاعري يا عرب وعجبت من هذا الخليط.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري.

0: تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
1: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر، أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
7: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
7: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77

0: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب نقداً من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
7: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدنية
10: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد. عدنية FM تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

أسرار برنامجنا نسافر بين واحات الحب. استمتعت جدا في هذا البرنامج لأني ناقشت الحب من زواياه العلمية، لن تكن آهات شعرية ولا تغريدات نثرية، إنما كانت لغة علمية نناقش الأبعاد العلمية للحب. اليوم سأتحدث عن الحبيب المزاجي، ذلك الحبيب المحب المزاجي أو تلك الحبيبة المزاجية. ماذا أفعل حينما يخفق قلبي وأرتبط برجل كل الصفات فيه لكنه مزاجي الشخصية، أو حينما أرتبط بامرأة أعجبتني في كل شيء لكنها مزاجية الشخصية؟ أولا، ما هي الشخصية المزاجية؟ ثم نتعلم كيف نتعامل معها. الشخصية المزاجية تأتي لدقائق وربما ساعات، إذا المزاج في أعلى ما يكون، الكلمات الجميلة، الكلمات اللطيفة، لا يغضب من أي شيء، يتنازل ويتسامح ذلك الإنسان. ثم يأتي بلا سبب لمدة ساعات أيضا، وإذا به متعكر المزاج، متوتر ذلك الإنسان، متضايق ذلك الإنسان، لا يحب شيء، لا يسره شيء في هذا الوجود. إذن هو في حالة تقلب وفي حالة تموج، كتلك الموجات التي نراها في العداد أو الرسام الكهربائي أو في لغة الرياضيات التي درسناها. كيف أتعامل مع الحبيب المزاجي؟ إذن قلنا هذا نمط من أنماط الشخصية، تسمى الشخصية النوابية أو الشخصية الدورية أو الشخصية المزاجية أو الشخصية الحدية حسب الترجمة العلمية لتلك المفردة الإنجليزية، ما تسمى borderline personality. إذن هذا الإنسان فيه تقلب في المزاج، من الخطأ أن أتعامل مع المزاج بلغة التفكير. إشكالية هذا الإنسان أن مزاجه يتحكم بعقله وعقله يتحكم بسلوكياته، ولذا كان لزاما علينا حينما نتعامل مع هذا الإنسان حينما يأتي في حالة انفعالية ألا نتعامل معه بانفعال. أدرك أن هذه موجة عابرة أتلاعب بعامل الزمن. أدرك أن هذا الإنسان في العادة درسته، رسمته 4 ساعات مزاجه في السماء و4 ساعات ليس في الأرض بل حتى تحت الأرض، ولذلك إذا جئت إليه أول ما أفعل أقيس السكر والضغط عنده.

ما الذي أعني بالسكر والضغط؟ هو حالة المزاج عنده. إن كانت حالة المزاج متدنية جدا لعبت بعامل الزمن، لا أوافق ولا أرفض ما يقوله، إنما أدهده ذلك الإنسان، ألاعب ذلك الوقت حتى يدخل في نوبة المزاج العالية. وإذا دخل في نوبة المزاج العالية أقبلت إقبالا كبيرا، حققت نقاط عالية. هذه النقاط لو كان إنسانا سويا عاديا ما استطعت تحقيقها. لماذا؟ لأن حالة المزاج العالية تستطيع أن تحقق منها راحة كبيرة. إن أنسى، لا أنسى امرأة جاءتني تشتكي من زوج لها، ما باله هو سيء جدا سيء ذلك الإنسان كما هي تصفه. لماذا؟ كل الصفات السيئة فيه. حينما استرسلت معها في الأسئلة اكتشفت أن هذا الرجل متقلب المزاج، إذا نزل مزاجه بدأ يشتمها، وإذا ارتفع مزاجه يعطيها الهدايا الكثيرة. ماذا دربتها؟ هي تعتقد أن مزاجه على طول متدن وسيء، أقنعتها أن ذلك الإنسان مزاجه مميز وما يحدث له انعكاس لتصرفاتها. أدرك أن كلامي ليس وصفا حقيقيا للرجل، لكن من البعد العلاجي هو طريقة صحيحة. ما الذي فعلته؟ جعلت هذه المرأة حينما تأتي نوبة المزاج المتدنية تبحث في عيبها، تلتفت يمنة، تلتفت يسرى، تنظر فوق إلى أدناها. ما الذي فعلته أنا؟ لماذا هو متوتر؟ هذه الفترة حينما تبحث في نفسها هي تقضي على 3 أو 4 ساعات، حينما لا تجد شيئا ما بالك أيها الرجل. نعم أيتها الحبيبة، يكون قد خرج من النوبة المتدنية إلى النوبة العالية، فتسائل نفسها لربما كنت مخطئة في حقه، فتعدلت حياتها وانطلقت أيام انطلاق. إذن في إدارة الحالة المزاجية لشريك الحياة الحبيب علي أن أتعامل مع عامل الزمن وليس أن أنفعل مع انفعالاته.

يشعر المزاجي في قرارة نفسه أنه بعصبيته ومزاجيته يفرض شخصيته على المرأة، وهو في الحقيقة إنما يكشف لها عن مفاتيح شخصيته وكذلك عن نقاط ضعفه، فتصبح المرأة هي ملكة تلك المفاتيح. وكذلك الأمر لو كانت المرأة هي المزاجية فهي تسلم مفاتيح نفسها لذلك الرجل الذي ربما كانت عنيفة معه، فكيف تسلمه مملكة نفسها وهي ترفضه بعنفها؟ الحبيب المزاجي قد يتسبب في إزعاجك، وذلك أنك لا تجده عندما تحتاجه وإنما تجده عندما يسمح مزاجه.

كيف أتعامل مع الحبيب المزاجي؟ تكلمنا عنه، لكن أحيانا من المزاجية كل مرة يفكر بالزواج علي، كل مرة بفكرة غريبة عند ذلك الإنسان. إذا أدركت أنه يمر بفترات يتبعثر فيها تفكيره لأن انفعالاته قد تبعثرت، فكان لزاما علي أن أتعلم ضبط الانفعالات حتى أتحكم بطريقته التفكيرية. كل يوم عنده فكرة ذلك الإنسان، من أين تأتي؟ من اضطراب في انفعالاته. كان لزاما علي أن أدرك ذلك الطبع، لأني إن لم أدرك إذا اضطربت انفعالاته نجأ إلى سواي لكي يخبره بما يريد. أما بهذه الطريقة لو كنت مدركة لفن التعامل مع الحبيب المزاجي، إذا اضطربت انفعالاته هرب مني إلي فاشتكى إلي مما يشعر به، باح لي بما يريده، حتى لو فكر بالارتباط بغيري هو سيتكلم معي. هذا التفكير عند الشخصية المزاجية في العادة تفكير عارض، كيف يكون دائم بسوء إدارة الطرف الآخر لمزاجية الطرف الأول؟ هب أن حبيبا في لحظة مزاجيته توتر جدا وقرر أن يتزوج على زوجته، غضبت وتوترت تلك المرأة. ما الذي فعلت هي؟ أطالت فترة التكدر المزاجي الذي عنده، وربما لجأ إلى غيره من أصحابه فتأصلت تلك الفكرة. هذه واحدة. الشيء الثاني، صاحب الشخصية المزاجية فجائي القرارات، لربما ذهب إلى صاحبه، ربما ذهب يخطب امرأة أخرى والتزم مع تلك المرأة، ثم هب أنه خرج من مزاجه المتدني إلى مزاجه العالي وهو لا يريد ذلك الارتباط الذي قرره، لربما ما استطاع أن يخرج من ذلك الارتباط. لماذا؟ لأن امرأة لم تدرك المزاجية عند ذلك الحبيب ولم تحسن إدارتها، فماذا؟ فلم يستطع الرجوع خطوات إلى الوراء لأنه لم يجد من يدير مزاجيته لحظة النوبة المزاجية. ما الذي حدث لتلك الفاضلة؟ أنها انفعلت لحظة انفعاله. المرأة الذكية في لحظة تكدر مزاجه تلعب بعامل الزمن، همها كيف تقصر هذه النوبة وتجعلها خفيفة جدا، وهمها إذا جاءت نوبة المزاج العالي كيف تجعلها طويلة جدا وعالية جدا. هذه هي الطريقة الحكيمة العاقلة حتى يستطيع الإنسان أن ينجح في هذه الحياة. هب أن الحبيب المزاجي عنده صفات أخرى، ربما عندي حبيب مزاجي لكنه استعراضي الشخصية، هستيري الشخصية، ربما أحيانا إدارة المزاجية من ناحية إشباع الهستيرية، حب الذات أو حب الظهور عند ذلك الإنسان. هب أن عندي زوجا شخصيته مزاجية أو امرأة شخصيتها مزاجية، لكن إضافة للمزاجية عندها النرجسية في الشخصية، كيف نتعامل مع مثل ذلك؟ يمكن أن أدير المزاجية من خلال نرجسية الشخصية التي هي صفة الغرور شيئا ما. علمتني الحياة أن أجعل العيوب مزايا، علمتني الحياة أن أدير العيب بالعيب في بعض الأحيان فأستطيع النجاح في إدارة عيوبي وفي إدارة عيوب غيري. علمتني الحياة إن أحسنت إدارة عيوبي استطعت أن أدير عيوب الناس بهدوء، وإن لم أستطع إدارة عيوبي انفعلت وتفاعلت واضطربت جدا حينما أدير عيوب الناس. علمتني الحياة أن الحياة الزوجية ليست رهانا ولا سباقا ولا تنافسا، من منا يأخذ أكثر كما يظن أكثر الناس، إنما علمتني أنها من يعطي أكثر بعد أن يفهمها، وليست مثالية أن نقول العطاء والعطاء، إنما العطاء بعد الفهم مطلب أساسي. استطعت أن أفهم فأفهم شريكي في الحياة حتى أيسر له السفر في هذه الحياة.

يقول ابن زيدون: لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا، لطالما غير النأي المحبين، والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا. يجب على الحكيم العاقل أن يعامل الطرف الآخر في الحب بطبعه الثابت وليس بمزاج الآخر المتقلب. إن التصادم المستمر في العلاقات يفسد الاستمتاع بها. من نقص الحكمة والعقل حل المشكلات في لحظات الصفاء وفي لحظات الاسترخاء، ومن الخطأ أيضا حلها في لحظات المشكلات. الحكيم والعاقل من يحدد وقتا لحل مشكلاته، فيجعل أسرته ويجعل زوجته أو تجعل زوجها مشروعا يتدارسون حوله ويناقشونه، فلا يقدر صفاء الحب ولا تضخم مشكلاته عن طريق نقاش الخلافات أيام الصفاء أو أيام المشكلات. المرأة العنيدة وكذلك الرجل العنيد يهوي بعلاقة الحب إلى الحضيض، لأنه يستثير أسوأ ما في الطرف الآخر ويستجلبه إلى حلبة الحياة.

حالة المزاجية التي تصيب الإنسان قد ترتبط بنوع الشخصية التي يحملها، فمثلا الشخصية الحدية أحيانا ترتبط بتقلبات الشتاء والصيف والربيع والخريف، أحيانا ترتبط بتغيرات هرمونية تصيب الرجل وربما المرأة، لكن تحديدا حينما نتكلم عن المرأة. ما الذي يحدث؟ هناك شيء من المزاجية وتعكر المزاج. 2-10% من النساء تصاب باضطراب الدورة الشهرية أو اضطراب ما قبل الدورة الشهرية كمرض يصيبها، لكن نسبة 10-90% من النساء يصيبهم أعراض اضطراب ما قبل الدورة الشهرية. ما الذي يحدث؟ هناك تغيرات سلوكية تحدث قبل 2-3 يوم من الدورة وتستمر 2-3 يوم من بداية الدورة الشهرية. هناك تغيرات في سلوكيات تلك المرأة، هناك تغيرات أيضا في جسدها، ربما يكون درجة من الانتفاخ، درجة من الآلام في ذلك الجسد. هناك تغيرات انفعالية تحدث في إدارة المزاج عند تلك السيدة. تغيرات الدورة الشهرية لا يجب أن تعرفها المرأة، بل يجب على شريكها بالحياة أن يعرفها، ولذلك إن لم ندرك هذا الطبع فلربما وصفنا الزوجة بأنها مزاجية، والإشكالية لم تكن مزاجية، إنما في جهل الزوج بتغيرات الدورة الشهرية التي تحدث. إن أنسى في الحقيقة لا أنسى امرأة كان عندها اضطراب الدورة الشهرية، وهذه المرأة متزوجة برجل حساس. ما الذي يحدث؟ تحدث عندها الدورة الشهرية 2-3 يوم قبل الدورة وبداية الدورة، وقتها تعصب على زوجها، ترفع صوتها وكل شيء. زوجها حساس، بعد ما تقبل الدورة على نهايتها وإذا بها تهدأ وتكون طيبة، الزوج زعلان من الكلام اللي سمعه قبل، هو ما ربطه بالدورة الشهرية، ولأنه حساس ياخذ زعل أسبوع 2 أسبوع قد يصل 3 أسابيع، ما أن يرضى حتى الدورة الشهرية اللي بعدها قد بدأت وهم في حالة مشاكل مستمرة. جاءوني إلى العيادة يرغبون الطلاق، لماذا؟ ما حبينا بعض من يوم تزوجنا. لما فحصت الحالة بدقة وجدت اضطراب الدورة الشهرية هو إشكالية حبة واحدة، تغيرت حياة تلك السيدة فعاد الحب، بل لم يغب أصلا كما كانوا يظنون أنهم لم يحبوا بعضهم. كان لزاما الإعداد قبل الحياة الزوجية. من الخطأ الإعداد بالكلام العام عن الحياة الزوجية، هناك قوانين علمية، هناك معلومات علمية، يجب هذه المعلومات أن نستفيد منها، نتعلمها، نعلمها، نذكر بعضنا. ضعف زوجي أنا أقوى منه، ضعفت هو أقوى مني، نكمل بعضنا بهذه الطريقة. المزاج أو الإنسان عموما عقله يتحكم بمزاجه ومزاجه يتحكم بسلوكه. الإنسان المزاجي كما ذكرنا مزاجه يتحكم بعقله وعقله يتحكم بسلوكه، ولذلك ضبط الانفعالات عند الإنسان كمهارة، ولعلي أكلمكم عنها لاحقا، وإدارة الغضب كمهارة مطلب أساسي. لماذا؟ حتى أعيد ترتيب أوراقي فيصبح عقلي هو من يقود انفعالاتي. ما كان الانفعالات ولا الانفعالات سواي أن تتحكم فيني أو تتحكم في حبي لزوجتي، لا شيء سوى عقلي الذي يستطيع أن ينظر ويتأمل، أن يفكر، أن يجمع الأمور، أن يقدم، أن يؤخر، أن ينظر إلى قوانين الحياة ليست إلى قوانيني وافتراضاتي، أن ينظر إلى علم الحياة لا إلى جهلي فيسمي جهله علما ذلك الإنسان. الحياة تخضع إلى قوانين ونظم، كما تدور الأفلاك في السماء ضمن قانون محسوب ليس بالدقيقة ولا بالثانية، بل بأجزاء صغيرة أصغر وأصغر من الثانية. كذلك العلاقات الإنسانية ومنها العلاقة الزوجية محكومة بمثل ذلك النمط، ولذلك كان لزاما علينا أن نتعلم المهارات غير المحسوسة، وهي مهارات الحياة، كما نتعلم المهارات المحسوسة، أعني بها الرياضيات وغيرها من علوم الحياة.

رؤيا اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: باب البر
1: عدنية
2: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
1: عدنية

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

العدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحييكم كالمعتاد في حلقة جديدة بعنوان صنائع المعروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصنائع المعروف ليس شرطا أن تكون مادة أموال. الكلمة الطيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة عليه صدقة. كل يوم يعين الرجل في دابته، يعني تحمل عنا متاعه على دابته، سواء البهيمة جلكم الله أو السيارة، يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة، مو الفلوس، لا، الكلمة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. يعني هذه كلها صنائع معروف. لذلك لابد أن نحرص على هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صنائع المعروف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، أو عن أبو هريرة عفوا، قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يريدون؟ قالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات يا رسول الله والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ بعض الناس يقول التجار، وخاصة التجار اللي ينفقون في سبيل الله، التجار غلبونا وحنا ما عندنا شيء. هم يعطون ويزكون ويبنون مساجد ويعطون الأموال. لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن نعم، لا. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. ها، حنا متعادلين باثنين، يصلون ونصلي، ويصومون ونصوم، إلا بهذه ما هم غلبونا، هم يتصدقون وحنا ما نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ سبقكم يعني بالأموال التجار، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فهذا من صنائع المعروف. حتى التسبيحة فيها صنائع معروف، حتى التحميدة فيها صنائع معروف. فلذلك يحرص الإنسان على صنائع المعروف التي تقدمه على غيره من البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل تهليلة فيها صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدكم شهوته ويكون له فيها أجر، يعني يأتي امرأته أجلكم الله ويكون له صدقة؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إذا وضعها في حلال فله أجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقات كثيرة. حتى الرجل أجلكم الله يجامع زوجته فيه صدق. ليش؟ لأن لو فعل الحرام مع امرأة أخرى لكان له وزر، فكذلك إذا فعل الحلال له أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه الفقراء على أنهم يستطيعون، أنهم يعادلون الأغنياء، وممكن يسبقونهم بخطوات بالتسبيح بالتحميد بالتهليل. فهذه الأمور قد تكون سابقة لهم وتقدمهم خطوات على الأغنياء. كذلك الصدقات. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال صناعة المعروف تقي مصارع السوء، وقال داووا مرضاكم بالصدقة؟ الصدقات، كل ما تصدقت مريضك
قد يشافيها الله عز وجل. وهذه والله مجربة حصلت معي مرة من المرات، ولا أقولها تفاخر، لكن من باب أن الدال على الخير كفاعله، يعني ندل الناس على الخير. واحد من عيالي ياكل الحلاوة هذا اللين، فوقفت هني في بلعومة، وكأن حصل معه حالة اختناق، كان بالليل، فيشاور لي عرفت انه صار فيه اختناق، وشلته وحطيته بالسيارة على طول للمستشفى. فبعد ذلك لما نزلنا المستشفى وهو يبي نفس، ما يقدر يتنفس، النفس عنده ضعيف، واقفة هني الحلاوة اللين هذا، يسمونه حلاوة البيبسي أو حلاوة، فكأنه دخل في حالة اختناق. قبل أن ندخل المستشفى، في امرأة تسأل الناس، ففتحت البوك ما لقيت فيه إلا 5 دنانير. ها، كأن التردد، قلت هات، أعطيت 5 دنانير. فقال لي الولد يبا لحظة، كان فيه ماي سبيل عند باب المستشفى، قال بشرب أنا أبي ماي. والله يا أخوان شرب نص الكوب ونزلت هذه اللي هني بالحنجرة، فبدأ يتنفس. قال يبا والله ما فيني شيء الحين، خلنا نرجع. أكيد، قال والله ما فيني شيء، نزلت إلى المعدة. وفعلا رجعنا السيارة، ما دخلنا المستشفى. فهذا يدل على فعلا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قال داووا مرضاكم بالصدق. وهذه أيضا من صناعة المعروف. فنحرص كل إنسان الآن منا، من يسمع ومن يشاهد، له خبيئة يخبئها يدخرها يوم القيامة. وما قصة هؤلاء الذين دخلوا الغار وسدت عليهم الصخرة باب الغار منا ببعيد، هذا الرجل الذي قال كان لي أجراء وثمرت له ماله، هؤلاء الأجراء كلهم أخذوا أجرهم إلا شخص واحد ترك ماله راتبه وانصرف. يقول جاني بعد سنوات، قال عطني مالي، عطني أجري. لو واحد ثاني قال له هذا أجرك شهر واحد كافي، فقال له انظر إلى ذاك الوادي ما به من غنم وإبل وماعز وبقر ورقيق خدم كله لك. فكان استغرب، أنا ما اشتغلت عندك إلا شهر شهرين أو سنة سنتين، ويصير ذا وادي من البهائم ومن الأنعام؟ قال تستهزئ بي؟ قال والله ما استهزئ بك، بل هذا مالك ثمرته لك، يعني استثمرته، مالك أبو شهر أو شهرين استثمرته لك. فقال هذا كله لي؟ قال نعم لي لك. يقول فأخذ ماله ولم يترك منه شيئا. من منا يفعل من مثل ذلك الرجل؟ فقط صدقات بسيطة تجعلك مثل ذاك الرجل وأحسن. لذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فلنفعل معروف ونتواصى به، ونوصي أبناءنا على صنائع المعروف. أسأل الله عز وجل في ختام الحلقة أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. هذا وصلنا على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: لما تكون صحتك.
3: لما تكون صحتك.
2: هي الأولوية.
3: هي الأولوية.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع
3: صفر.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي لي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه والسكر في
0: الجيب ام
3: سهراني لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليل تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية FM

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم .com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مسي على الحبايب
11: 88.9
10: حلوه والسكر في
11: الجيم.
10: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه، مليتش غيرك جوايا.
11: 88.9
10: اليوم اهم شي الليله تعدي. يلا كله معايا يقوم الليله لازم.
11: عادل يا اف ام

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصل 9 عدد زائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصل 9
2: شفتي اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدد زائف إم

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 88
3: فاصلة 9
4: عدم كارثية
3: الكارثية الكارثية
2: عدم يا اف ام

0: 89 وثلاثة تسعة.
1: حلوة حلوة تنبس ايديها وتصدر بلوى.
0: عدنية اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها. لفوا الدنيا ودوروا.
0: عدنية اف ام لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجاناً. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
9: بدافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: يا إم لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى ريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: ميدانية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: مساء الخير.
2: مساء النور. مين انتي؟
1: بابا موجود؟
2: ابويا موجود. اقول له مين؟
1: قولي له احمد زهدي.
2: اتفضل اتفضل يا استاذ زهدي.
1: شكرا شكرا.
3: يا اهلا وسهلا. اتفضل يا ابني.
4: اتفضل، تعال اخش، تعال اخش، ما تكسفش، تعال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مش انت يا ابني بتاع السمك؟
4: صحيح، هو بتاع السمك.
1: بصراحه بقى انا مش بتاع سمك،
3: تبقى بتاع الفراخ.
1: فراخ ايه بس؟ انا احمد زهدي وجاي اطلب ايد بنتكم الكريمه نعسي.
3: عاوز تتجوز نعسي؟
1: وايه اللي يضحك في كده؟ معلش.
4: اصل نعسي اول مره يجي لها عريس.
1: اول مره ده ايه؟ دي نعسة، دي ست البنات، دي الأميرة نعسة.
3: ربنا يكرم أصلك يا ابني.
4: معلش يا ابني، الشقة متواضعة، أصلها مش شقتني، احنا مأجرينها عشان نصيف فيه. أصل أنا بحب البحر قوي، بحب البلبطي.
1: مفيش أي مشكلة، أجمل حاجة في الدنيا أنكوا تبقوا على طبيعتكم.
5: مساء الخير.
1: مساء النور.
4: تعالي تعالي يا عروسة.
3: عروسة ايه يا راجل؟ دي بنتك بهاني.
4: خلاص خد بهاني وبلاها نعسي.
5: انت بتقول ايه يابا؟
3: خبر ايه يا شلبي؟ الكبيرة هي اللي هتتجوز الاول.
1: يا جماعة انتوا بتتخانقوا على، انا مش عايز اي حد، انا عايز نعسة.
6: مساء الخير. العواف عليكم.
1: العواف؟ ما علينا، هي البنت بتاعت العواف دي، العروسة الحلوة اللي هناك دي.
4: تصدق ايه يا ابني انني حبيتك من غير ما اعرفك؟
3: شلبي.
4: ايوه يا ست اميني، قصدي اعتدال.
3: مفيش جواز ولا خطوبه ولا ارتباط ولا حب ولا زفت.
1: نعم.
6: ايه ايه في ايه يما؟
3: لازم نسأل عليه الاول، احنا مش هنقع في بلاعه.
1: بلاعه؟
4: بقولك ايه يا استاذ احمد، هو انت كده جايب ايدك فاضيه كده لوحدك كده من غير ولي امرك؟
1: بعدين يعني انا قلت بس اجي اطلب ايد نعسة ونتعرف على بعض وبعدين نبقى نشوف. طب استاذن انا بقى.
6: لا لا لا، اوعى اوعى تمشي،
5: اوعى اوعى تمشي، ما تلمي نفسك شويه يا نعسة. انت واقعه قوي كده ليه؟
6: مالكيش دعوه يا اختي، خطيبي.
5: خطيبك مع ايقاف التنفيذ.
1: معلش لازم استأذن وهبقى فوت عليكم مرة تانية.
3: ايوه نكون سألنا عليك وعلى

0: انت مجنون يا احمد؟ مجنون
1: ليه؟ وانا عملت ايه؟ عملت حاجة غلط؟ مش انتوا اللي كنتوا عايزيننا نتجوز؟
0: تتجوز اميرة مش تفيدة؟
1: تفيدة مين؟
0: انا عارفة بقى اسمها ايه دي؟
1: نعسة، اسمها نعسة.
0: طيب بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ ده انت يا ابني امير ومن الاسرة العلوية، تتجوز نعسة؟
1: لما تشوفي نعسة هتقول انها من الاسرة اللي فوق العلوية.
0: ايه الفوق العلوية دي؟ من السطوح يعني؟
1: هنار من فضلك ما تتريقش على مراتي، الاميرة نعسة.
0: والله يا احمد انا حاسة ان هم هيضربوك بالنار، انت والاميرة بتاعتك دي.
1: قيس ضحى من أجل عيون ليلى، وعنتر حارب من أجل عبلة، وعمر حارب عشان نور.
0: مين عمر ونور دول؟
1: أنا عارف بقى، أكيد في اتنين بيحبوا بعض اسمهم عمر ونور. هنار يا هنار.

0: فالد أحمد، عملت إيه في جوازات وطلاقات؟
1: طلاقات إيه بس يا أنا؟
0: طلاقات العزوبية يا فالد يا أحمد، وجوازات من أميرة من الأسرة العلوية.
1: هو لازم يا أنا تكون الأميرة زوجتي المصونة من الأسرة العلوية؟
0: فالد يا أحمد، كلام فارغ، كلام تافه، كلام مش معقول. ما اسمعش منك الكلام ده، أحسن تخرج من الأسرة العلوية وتتحرم من الميراث.
1: أتحرم من الميراث؟

0: ألو، أيوة يا نعسة.
1: ألو، مين؟
0: أنا بدير ابن عمك شحاتة هباء.
1: أهلا، ازيك يا ابن عمي؟
0: هو أنت مش مسجل رقمي ولا إيه؟
1: كنت مسجلاه، بس التليفون وقع في المي ففرمطته وطلع لي على الترو كولر متطفل.
0: متطفل؟ معقولة يا نعسة؟ معقولة كل ده بيتصيف وفي جمصة؟
1: احنا في اسكندرية يا بدير، مش في جمصة.
0: بس انت قلتيلي انك في جمصة.
1: هو تحقيق ده يا اخويا ولا ايه؟ ما احنا كنا هنروح جمصة وبعدين غيرنا رأيين روحنا اسكندرية.
0: على فكرة يا نعسة، ابويا شحاتة كان عندكم في اسكندرية، كان بيخلص شغل هناك في ميامي.
1: ايوه عم شحاتة، ما انا شفته.
0: ايه؟ شفتيه؟
1: لا قصدي لمحته، واحد شبهه يعني، لمحت واحد شبهه كده في محطة سيدي جابر.
0: يمكن. بقول لك ايه يا نعسة، انت وحشتني قوي ونفسي اشوفك.
1: الكلام ده يا ابن عم عيب.
0: كلام ايه؟ هو انا مش خطيبك ولا ايه؟
1: ولا لا.
0: بقول لك ايه يا نعسة، ابوك مديني كلمة.
1: مديك كلمة من 10 سنين لما كنا عيال يا بدير.
0: ماليش دعوة يا نعسة، انت مش هتكون الحد غيري والا هتخرج بالنار، هقتلك.
1: عاوز تقتلني يا بدير؟

0: جلالتك كله تمام شاهيناز هانم.
1: والأكل؟
0: كل الأصناف والأنواع اللي جلالتك طلبتيها وبزيادة.
1: عظيم عظيم يا فتحية.
0: كل اللي انت عايزة يا شاهيناز هانم أوامرك مجابة.
1: أنا عايزة توماس بالفاي والوفد اللي معاه ياخدوا انطباع كويس عن الأسرة العلوية أحفاد محمد علي باشا.
0: طبعا طبعا.
1: ابعتي لي جوزك فتح الباب.
0: حاضر حالا. فتح الباب.
2: تحت أمرك يا شاهيناز هانم.
1: عايزك تجيب حد يصور تسليم اللوحة الأثرية يا فتح الباب.
2: من غير ما تقولي حضرتك يا شاهيناز هانم.
1: برافو عليك يا فتح الباب، هو ده. أنا مش عايزة حاجة غلط، كله لازم يكون بحساب.
2: أكيد يا شاهيناز هانم.
1: استقبال توماس والوفد يكون على أعلى مستوى.
2: محضر كل حاجة، والرجالة والبنات لابسين بدل وفساتين بالألوان اللي حضرتك اخترتيها.
1: هايل هايل. عايزة اليوم ده يكون يوم ناجح، يوم يسجل في تاريخ الأسرة العلوية.
2: ما تقلقيش يا شاهيناز هانم، ما تقلقيش.
3: ألو. أيوة أيوة يابا، أنت فين؟
4: معرفش. ما أنت عارف يا ولا يا غاب إن أنا في اسكندرية.
3: عارف فين بالظبط؟
4: أنا دلوقتي في جنب جزر بخلص شغل.
3: جنب جزر يعني؟ طيب أنا جاي لك، ما تمشيش، هنمشي مع بعض.
4: نمشي مع بعض؟ هو احنا مخطوبين يا ولا؟ على العموم ماشي يا بدير، ما تتأخرش.

0: يا نعسي مالك يا بت؟
1: مش عارفة يما، خايفة كده، خايفة وقلبي مقبوض من اللي جاي.
0: خايفة من اللي جاي ليه؟ ايه اللي حصل بالظبط يا بت؟ فيه ايه؟ ايه اللي حصل؟
2: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9 والسكر في عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جائف ام

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهمهم مستقبل.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافي.
2: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
6: عدنية إف إم،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسيير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
1: يا الله،
3: والأوسو حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.